Charles. شجار بين أحد يوم أحد أتفرغ فيه للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عيني. وأيام أخرى تنقبض في أعصاب اليد والرأس. في كلاهما الأحد واليوم الآخر تلو الآخر آخر ما استعاره لي الأحد والآخر انهدام لما أظنه نفسي. يوم أحد يتسلل في كل يوم هذا ما أعنيه بائع ما يتعلق بي ساعات وخواتم وجمال شينا والفم مهووس من الفتن كسخرية دائمة في طبيعة الوجه يقول الأحد دائماً